هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.

www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي وحده ولا أحد غيره هو من يحدد السياسة الخارجية لهذا البلد، ولا يمكن لأي فاعل آخر سوى الأمة أن يرسم مسارا أو حدودا لتركيا وللسياسة الخارجية التركية. إذ أتلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء. اليوم نتواجد مرة أخرى في أخلاد، المدينة الثالثة التي تحمل لقب قبة الإسلام، إلى جانب بلخ وبخارى. نحن مع إخوتنا في أخلاد ونعيش مشاعر الحماس بالتواجد في حضرة شهدائنا الأبرار في الذكرى السنوية 955 للانتصار المجيد الذي فتحنا به أبواب الأناضول. أسأل الله الرحمة لكل من سار على درب مجاهدي مالازغرد وجعلوا تركيا أعز من أرواحهم، ولكافة أبطالنا الذين وصلوا بأمتنا إلى يومنا هذا بدمائهم وأرواحهم من الفتوحات الأولى إلى حرب الاستقلال ومن مكافحة الإرهاب إلى مقاومة 15 تموز يوليو. وهنا أود في المقام الأول أن أؤكد على مسألة معينة. نحن بصفتنا الحكومة نبذل جهودا مكثفة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والرفاه رغم النزاعات التي تدور حولنا، وعلى الرغم من أن الأزمات في منطقتنا تؤثر علينا من الناحية الاقتصادية كباقي دول العالم، إلا أننا مستمرون في التمسك بأهدافنا في مجالات عدة، من التوظيف إلى التصدير ومن الزراعة إلى السياحة. واليوم أدعو الجميع مجددا بغض النظر عن آرائهم السياسية ليكونوا جزءا من الحل، وأود أن أذكر بأنه في هذه الأيام التي نعيش فيها محطة تاريخية فارغة، فإن كل من يساهم في هذه العملية سيكون له دور في إعادة بناء التاريخ، وبنفس القدر فإن كل محاولة تصعب هذه العملية أو تحارب ضدها أو تقف في وجهها ستكون مسؤولة أمام التاريخ. إن جمهورية تركيا ليست دولة عادية تنحني أمام الحسابات الصغيرة والحيل الخسيسة أو توليها أهمية، ونحن نتصرف في السياسة الداخلية والخارجية تماما كما يجب أن تتصرف دولة كريمة فخورة وشريفة بتاريخها وأجدادها، وسنواصل العمل لحماية مصالح تركيا في الاتجاه الذي تحدده الأمة كما فعلنا حتى اليوم. وأود أن نعرب عن هذه الحقيقة مرة أخرى اليوم. نحن بصفتنا تركيا ليس لدينا أي هدف أو غاية أو مقصد في منطقتنا بأكملها سوى السلام والعدالة والاستقرار والهدوء. إن هدفنا هو أن تسود أجواء الصلح في جوارنا. أصدر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران رسالة بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكبير، سلط فيها الضوء على الأهمية الاستراتيجية والمعنوية لهذه الملحمة في التاريخ التركي. وقال دوران في نص رسالته إن الهجوم الكبير الذي انطلق في 26 أغسطس آب عام 1922 ببسالة وإيمان لا مثيل لهما كان إعلانا لوحدة وطننا غير القابلة للتقسيم، وتأكيدا على أن الأناضول هو وطن تركي أبدي. إن هذا النضال العظيم الذي بدأ في 26 أغسطس وتوج بالنصر في 30 أغسطس هو الذي فتح الطريق نحو تأسيس جمهوريتنا. لم يكن الهجوم الكبير مجرد نصر عسكري فحسب، بل أثبت للعالم أجمع أن أمتنا لن تقبل العبودية أبدا ولن تتنازل عن استقلالها ووطنها تحت أي ظرف. وفي هذه الذكرى السنوية استذكر ببالغ الرحمة والاحترام الغازي مصطفى كمال أتاتورك وأبطال نضالنا الوطني وشهدائنا الأبرار.
استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في مدينة أخلات التابعة لمحافظة بتلس التركية طلابا مشاركين في برنامج من الماضي إلى المستقبل الذي نظمته وزارة التعليم الوطنية. ووفقا لما نشر على حساب أردوغان للإعلام الرقمي، فقد جرى الاستقبال في مجمع أخلات الرئاسي مغلقا على الصحافة، كما تضمن المنشور صورة للاستقبال، وحضر الاستقبال وزير التعليم الوطني يوسف تكين أيضا. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس لتصل إلى 331 شخصا. وأصدرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث بيانا حول مستجدات الوضع المتعلق بالزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة. وأفاد البيان بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال ارتفعت بمقدار شخصين لتصل بذلك إلى 331 حالة وفاة. كما أشارت البيانات إلى إصابة 4439 شخصا وفقدان 240 آخرين واحتجاز 364 شخصا تحت الإنقاض. وكانت الحكومة الكولومبية قد أعلنت في وقت سابق حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وبيئية لتكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الدمار الذي خلفه الزلزال البالغ قوته 7.4 درجة. وفي بيان صدر يوم 18 أغسطس أشار المسؤول الكولومبي إبلار ديلا إسبريلا إلى أن التقديرات الأولية تظهر أن الزلزال تسبب في أضرار بلغت قيمتها 9.5 مليار يورو بيزو. وأعلن ديلا إسبريلا عن إنشاء صندوق جديد يحمل اسم صندوق المعجزة لتسهيل عملية إعادة الإعمار، وستتم إدارة هذا الصندوق وفقا لنموذج صندوق إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية لمنطقة القهوة الذي أنشئ عقب زلزال عام 1999 في مدينة أرمينية الكولومبية. وتخطط الحكومة لتوفير مساعدات للأسر التي فقدت منازلها، تشمل المساعدات في دفع الإيجار وتسهيلات تتعلق بسداد فواتير الخدمات العامة ودعما للحصول على مساكن جديدة. وفي معرض إشارته إلى أن الأسر التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن ستحصل على مساعدة مالية قدرها 875,452 بيزو، أي ما يعادل 285 دولارا تقريبا، لمدة 3 أشهر بدءا من 26 أغسطس. صرح ديلا إسبريلا قائلا: لن نكتفي بمجرد تعويض ما فقد، بل سنعيد البناء بشكل أفضل، حيث سنشيد منشآت أكثر أمانا ومتانة وقدرة على توفير المزيد من فرص العمل. أفيد أنه ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة والذي ضرب إندونيسيا في 15 أغسطس آب إلى 103 قتلى. ووفقا لوكالة أنباء أنتارا، أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أحدث البيانات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس في البلاد. وصرح بيرتون بانجيان القائم بأعمال رئيس مركز بيانات الكوارث التابع للوكالة بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 103 قتلى، بينما بلغ عدد المصابين 1666 شخص. ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة في منطقة فلوريس الإندونيسية في 15 أغسطس آب، وتلت أكثر من 2700 هزة ارتدادية كانت أقواها بقوة 6.2 درجة. وفي الوقت نفسه وقع زلزال آخر بقوة 6.9 درجة بالقرب من مدينة بميات سنتارا في مقاطعة سومطرة الشمالية. وقد أسفر الزلزال عن تدمير أكثر من 900 منزل وإلحاق أضرار جزئية بأكثر من
1300 منزل كما تم نقله ما يقرب من 5000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة. وتسببت الانهيارات الأرضية في قطع أجزاء من الطريق السريع الذي يبلغ طوله حوالي 700 كيلومتر الرابط بين التجمعات السكنية في أنحاء منطقة فلوريس.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وقع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في منطقة بونارباش التابعة لمدينة قيصري. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركي أفاد عبر موقعها الإلكتروني بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 9:53 دقيقة صباحا وعلى عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة سينجك بمدينة أضيمان. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد، وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 9:43 دقيقة مساء في منطقة سينجك بمدينة أضيمان. وأشار المنشور إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الهجمات التي نفذتها إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات بالمنشآت والمعطات الاستخباراتية التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ونقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن 4 مسؤولين مطلعين أن الهجمات طالت مباني ومعطات تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وأجهزة استخباراتية أخرى في المنطقة، مؤكدين أن حجم الأضرار غير مسبوق وأن إعادة ترميمها أو استبدالها ستكلف مليارات الدولارات. وفي السياق ذاته كشفت شبكة CNN استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وتقارير تقييم الأضرار أن 16 قائد عسكري أمريكي على الأقل في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار تفاوتت درجاتها جراء الهجمات الإيرانية منذ 28 من شباط فبراير. كما قدر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها CBS نيوز و CNN التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران بنحو 50 مليار دولار على الأقل. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أنه بناء على الاتفاق الذي تم التواصل إليه مع عمان كان عرض طريق النقل في مضيق هرمز 7 أميال وأن الممر الجنوبي مغلق. وفي حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني قدم غريب آبادي معلومات حول تفاصيل الاتفاق الذي تم التواصل إليه مع عمان بشأن طريق النقل البحري في مضيق هرمز. وأشار غريب آبادي إلى أنه تم التواصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن تفعيل الممر المشترك في مضيق هرمز، موضحا أن ذلك يعني إغلاق الممر الجنوبي. وذكر غريب آبادي أنه في نطاق الاتفاقية تقرر أن يكون عرض طريق النقل في مضيق البوسفور 7 أميال مؤقتا، مؤكدا على أن عمان وافقت على إغلاق الطريق الجنوبي بالكامل وأن القوات المسلحة الإيرانية لا تسمح حاليا بالمرور عبر الطريق الجنوبي. وقال غريب آبادي إن الطريق المعني

في مؤقت بأنه سيتم التفاوض على طريق دائم مع عمان. هذا وأفاد المسؤول الإيراني بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وأن إيران تتمتع بالسيطرة الكاملة على المضيق، مبينا أن الادعاءات بأن السفن مرت عبر المضيق لا تعكس الحقيقة. كما شدد غريب آبادي على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى يجب أن تعلم أن مضيق هرمز لن يتم فتحه إلا في إطار القواعد التي تحددها إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية قد أزالت جميع الألغام من مضيق هرمز وأنها ستصر عدم التسامح المطلق مع إيران في هذا الشأن. إذ أتلى ترامب بتصريح حول الوضع الراهن في مضيق هرمز عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الرئيس ترامب في تصريحه: لقد أبلغت بأن البحرية الأمريكية قد أزالت أو دمرت جميع الألغام

السفن أو الزوارق لزرع ألغام جديدة، مؤكدا أن هذه السفن ستدمر فورا. وأشار ترامب أيضا إلى أنهم يراقبون مضيق هرمز بالكامل من خلال قوات الفضاء الأمريكية، مضيفا سياستنا الصارمة بشأن زرع الألغام سارية المفعول بالكامل. رغم مرور عام على الهجوم المزدوج الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل 22 فلسطينيين بينهم صحفيون وعاملون في فروق البحث والإنغاز التي لم تتم محاسبة أي مسؤول، وكانت السلطات الإسرائيلية قد زعمت أن هدف الهجوم الذي وقع في 25 أغسطس عام 2025 هو كاميرا مثبتة على سطح المستشفى، قيل إنها تابعة لحركة حماس. ومن بين الضحايا مصور وكالة رويترز حسام المصري والعاملة في مجال الإعلام المرئي مريم أبو دقة التي كانت تعمل لصالح وكالة أسوشيتد بريس ومؤسسات إخبارية أخرى. ورغم المطالبات المتكررة من وكالة أسوشيتد بريس، لم يكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل التحقيق أو جدول زمني لإنجازه. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل نادرا ما تحاسب جنودها عن الحوادث التي تؤدي إلى مقتل فلسطينيين، وأن التحقيقات المطولة غالبا ما تنتهي دون توجيه اتهامات أو ملاحقات قضائية. وعقب ردود أفعال غاضبة، كان الجيش الإسرائيلي زعم أن 6 من القتلى كانوا على صلة بحركة حماس، لكنه أخفق في تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء. وكشف جندي إسرائيلي مطلع على التحقيق شريطة عدم الكشف عن هويته خشية التعرض لأعمال انتقامية أن الجيش لم يعثر على أي دليل يربط الكاميرا التي كانت بحوزة المصري بحركة حماس. وذكر الجندي الإسرائيلي أن أي من الأفراد الذين قتلوا لم يكونوا هم الأهداف المقصودة للهجوم. وفي وقت وقوع الهجوم أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن أحد الأفراد الذين زعمت إسرائيل ارتباطهم بحماس لم يكن مدرجا في قائمة الضحايا بالمستشفى، في حين تبين أن 2 آخرين كانا من العاملين في مجال الصحة والطوارئ. وأصدرت كل من وكالة أسوشيتد بريس ووكالة رويترز بيانا مشتركا جددتا فيها مطالبة حماة إسرائيل بتقديم تفسير شامل بشأن الهجوم، كما طالبتا إسرائيل بالسماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة. ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة حماية الصحفيين، قتلة 207 صحفيين فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023. أفادت الأمم المتحدة بأن الهجمات التي يشنها المحتلون الإسرائيليون في الضفة الغربية والتي تسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات تبلغ المتوسط أكثر من 200 هجوم شهرياً. وقد استعرض ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة نيويورك. وقال دوجاريك: تشير تقارير شركائنا في المجال الإنساني إلى أن الهجمات التي يشنها المستوطنين الإسرائيليون المحتلون الإسرائيليون هذا العام والتي تؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار مادية تبلغ في المتوسط أكثر من 200 هجوم شهرياً. وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل على متوسط شهري سجل حتى الآن، موضحاً أنه تم توثيق أكثر من 1400 هجوم من هذا النوع بحلول نهاية شهر يوليو. وأضاف دوجاريك: طرح سؤال بالأمس بشأن حريق ألحق أضرارا بمصنع في منطقة رام الله، واستنادا إلى شهادات شهود عيان يشير شركاؤنا في المجال الإنساني إلى أن المصنع أضرمت فيه النيران على يد مستوطنين إسرائيليين. وأشار دوجاريك إلى أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة لحقت بالمبنى نفسه وبالأراضي الزراعية المجاورة، موضحا أنه تم حشد جهود المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحادث.
وفي معرض حديثه عن تكثيف إسرائيل لهجماتها على المناطق السكنية المدنية في غزة أمس الأول مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا، صرح دجارك قائلا: وقعت 40 من الغارات الجوية التي شن

بات بالقرب من منشأة للمساعدات الإنسانية في مخيم البريج وفي موقع بمدينة دير البلح. وتشير التقييمات الأولية إلى أنه في حين لم تلحق أي أضرار بمنشآت الأمم المتحدة، فقد تضررت نوافذ بيت للضيافة يستخدمه بعض شركائنا في العمل الإنساني. وإذ ذكر بأن ثلاث مستودعات تابعة للأمم المتحدة قد تضررت جراء غارة جوية عسكرية إسرائيلية يوم الأحد، أعلن دوجاريك عن تلقي معلومات أمس الأول تفيد بأن الإمدادات المخزنة في تلك المستودعات لم تتعرض لأي أضرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية سيغنيها تاركان لنا.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تظهر زيارات وزير الخارجية هاكان فيدان إلى ليبيا يومي 11 و12 أغسطس آب 2026 وإلى مصر لاحقا يومي 13 و14 أغسطس آب أن تركيا بدأت تتعامل مع الأزمات في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ليس كقضايا منفصلة بل كدوائر أمنية مترابطة. وخلال جولته التي شملت كل من طرابلس وبنغازي التقى فيدان بكل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالإضافة إلى خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيل صالح. وتكشف هذه السلسلة من اللقاءات عن تحول في نهج أنقرة إذ انتقلت من التركيز المكثف على غرب ليبيا الذي ساد في الفترة 2019 و2020 نحو استراتيجية أكثر شمولا تتفاعل في آن واحد مع المنطقتين السياسيتين والأمنيتين المتميزتين في البلاد مع تعزيز الحوار الدبلوماسي أيضا عبر ممرات الأزمات الممتدة من ليبيا وصولا إلى القرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يحمل توقيته الزيارة دلالة هامة أيضا، فقد تزامنت تحركات فيدان في ليبيا مع هجمات شنتها تعيرات مسيرة استهدفت البنية التحتية لقطاع النفط والكهرباء في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، ومع تفجير في بنغازي أسفر عن مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى. وعليه فإن مقاربة أنقرة القائمة على مبدأ ليبيا الموحدة لا تقتصر على مجرد دمج المؤسسات السياسية بل ترتبط ارتباطا مباشرا بضرورة حماية البنية التحتية للطاقة واخداع الجماعات المسلحة للسيطرة وتحقيق حد أدنى من التنسيق بين الهياكل الأمنية في كل من شرق البلاد وغربها. ويمكن القول بأن قنوات التواصل التي تمتلكها تركيا مع كل من طرابلس وبنغازي قد وسعت نطاق فرص الوساطة في الأزمة الليبية. وسلط الانتقال إلى مصر مباشرة بعد ليبيا الطوى على البعد الإقليمي لهذه السياسة، وكذلك اتفاقية مكة الموقعة مع السعودية وباكستان في 7 أغسطس آب. ففي اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر الذي عقد في العلمين تسطرت الملفات الإفريقية مثل ليبيا والسودان والصومال المشهد إلى جانب الأجندة الاقتصادية الثنائية. وتثر مشاركة مصر في مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الربط في مجال النقل بين تركيا والدول الإفريقية الساحلية خلال الاجتماع ذاته أن التقارب بين أنقرة والقاهرة قد تجاوز مرحلة إدارة الأزمات ليشمل رؤية للربط الجيواقتصادي تمتد إلى عمق القارة الإفريقية. وفي هذا السياق تبرز مصر كشريك حيوي لتركيا استعمل كحلقة وصل تربط بين منطقة شرق المتوسط وممر البحر الأحمر والقارن الإفريقي. وقد يمثل السودان أحد أكثر الاختبارات أهمية لهذا التنسيق الجديد إذ تربط مصر بين سلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه وبين أمنها القومي، كما أنها تتبنى موقفا أكثر صرامة إذا تقدم قوات الدعم السريع. ويرتبط الصراع بشرق ليبيا أيضا، غير أنه بات من الصعب بشكل متزايد الفصل بين الفراغ الأمني في جنوب ليبيا والحرب الدائرة في السودان. ولذا فإن الاتصالات التي إقامتها كل من القاهرة وأنقرة مع بنغازي قد تفتح قنوات دبلوماسية جديدة وفعالة في إطار هذه المعادلة الأمنية العابرة للحدود.
وعلاوة على ذلك تؤثر الحرب في السودان على الملف الليبي بطرق تتجاوز مجرد المخاوف الأمنية. فقد أصهر قرار الإدارة الليبية في الشرق الصادر في يونيو حزيران 2026 بتقييد دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال كيف تنتقل تداعيات الصراعات والهشاشة الاقتصادية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا لتسبق في مسارات الهجرة نحو البحر المتوسط، كما أن تحول المواطنين السودانيين إلى إحدى أكبر مجموعات المهاجرين واللاجئين في ليبيا يشير إلى أن حالة عدم الاستقرار في طرابلس وبنغازي قد تؤثر أيضا على أمن الحدود المصرية وعلى ضغوط الهجرة غير النظامية المتجهة إلى أوروبا. وهكذا أصبحت استقرار ليبيا والحرب في السودان وأمن البحر المتوسط حلقات مترابطة في سلسلة استراتيجية واحدة. وكذلك تعد الصومال ومنطقة القارة الإفريقية أيضا ساحة تتقاطع فيها مسارات التعاون والتنافس بين أنقرة والقاهرة. ففي حين أعلنت مصر عن خطط لنشر قوات ووصول جوية في الصومال في إطار بعثة وصم، تحافظ تركيا على وجود قوي في البلاد يشمل مجالات الدفاع والأمن البحري والطاقة. وتشترك الدولتان في مصلحة مشتركة تنبو من دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وبناء على ذلك تشير التحركات الدبلوماسية المتتابعة التي يقوم بها فيدان على محفر ليبيا مصر لا تحول في نطاق السياسة التركية تجاه إفريقيا، إذ تنتقل هذه السياسة من مرحلة الشراكات الثنائية إلى مرحلة التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية. ومن خلال الربط بين الأطراف الفاعلة في ليبيا وتعزيز التنسيق المتوازن مع مصر بخصوص ملف السودان والتعامل مع منطقة القارة الإفريقية دون الانزلاق إلى منافسة غير ربحية قائمة بين القاهرة وأديس أبابا، قد تتطور عملية إدارة الأزمات الإفريقية لتصبح عملية إقليمية أكثر مؤسسية. وفي هذا السياق لا تعكس هذه الزيارات مجرد كثافة في النشاط الدبلوماسي فحسب، بل تجسد أيضا نهجا تركيا ناشئا ينظر إلى الروابط الجيوسياسية بين شمال إفريقيا ومنطقة القارة الإفريقية باعتبارها جزءا من إطار استراتيجي موحد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

آلة خرجت عن السيطرة، انتهاك يجسد خطر الذكاء الاصطناعي واقعاً. مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. لسنوات طويلة كانت التحذيرات من إمكانية خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة تعامل في كثير من الأحيان كسيناريو من سيناريوهات الخيال العلمي، غير أن حادثاً أمنياً أعلنت عنه شركة OpenAI نقل هذا النقاش من الإطار النظري إلى الواقع العملي. فقد أعلنت الشركة أن عميلاً ذكياً كان متواجداً في بيئة بحثية لاختبار القدرات السيبرانية الهجومية تمكن من الخروج من البيئة المخصصة له والنفاذ إلى شبكة الإنترنت ليخترق نظام هاكينج فيس الذي يعد من أهم مستودعات نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات في العالم. لم يكن هذا الحدث تمادياً أو تمرداً من آلة اكتسبت وعياً كما في أفلام الخيال العلمي. فوفقاً لOpenAI، كان الهدف الوحيد للعميل الذكي هو إنجاز المهام الموكلة إليه في اختبار الأمن السيبراني المسمى Exploit Game بنجاح. ولتحقيق ذلك استغل ثغرة برمجية لم تكن معروفة سابقا، وتجاوز بيئة البحث ليصل إلى الإنترنت، ثم وصل إلى مواد الاختبار في هاكينج فيس ليحصل على معلومات ترفع من مستوى أدائه. وبالمختصر، انتهك العميل القواعد لتحقيق الهدف المطلوب، أي أنه قام في الواقع بالاحتيال. وهنا تبرز النقطة التي تفصل عملاء الذكاء الاصطناعي عن روبوتات الدردشة. فبينما تكتفي روبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة، يستطيع العميل الذكي وضع الخطط وتنفيذ البرامج وتقييم النتائج وتطوير استراتيجيات جديدة للوصول إلى هدفه. في هذه الحادثة تجاوز نظام الحدود المؤسسية الفعلية واستغل الثغرات الأمنية، ثم استخدم بيانات الهوية التي استولى عليها. ولهذا السبب أظهر الحدث أن الذكاء الاصطناعي لا يشترط أن يكون ذا نيات سيئة، بل أنه مجرد تركيزه المطلق على الهدف يمكن أن يؤدي إلى نتائج ضارة في العالم الحقيقي. فالآلة لم ترى قواعدا قانونية أو أخلاقية، بل رأت فقط عوائق تقنية تمنعها من الوصول إلى هدفها. أعاد هذا الانتهاك أيضاً النقاش حول النماذج المفتوحة والمغلقة للذكاء الاصطناعي إلى الواجهة. فالنظام الذي نفذ الهجوم كان يعمل بنماذج OpenAI المتقدمة والمغلقة، أما في جانب الدفاع فقد استفادت منصة هاكينج فيس أثناء التحقيق من نموذج GLM5.2 صيني المصدر. وأعلنت هاكينج فيس عقب الهجوم أنها اضطرت لفحص أكثر من 17,000 حالة مسجلة. وقد حضرت خدمات الذكاء الاصطناعي التجارية بعض العمليات بعدما ظنت أن تحليل البرمجيات الخبيثة هو محاولة هجوم. في المقابل، مكن النموذج المفتوح الذي يعمل محلياً من إعادة بناء الهجوم وتحليله دون الحاجة لإرسال البيانات الحساسة إلى مزودين خارجيين. ويظهر هذا الوضع أن نماذج ذات التوزيع المفتوح تقدم مزايا.

تتلاشى بدرجة كبيرة فور نشر النماذج. وهناك جانب آخر مهم لهذه الحادثة يتمثل في نقاش السيادة التكنولوجية، فالاعتماد على الأنظمة المغلقة التي تتخذ من الولايات المتحدة أو الصين مقراً لها قد يحمل مخاطراً من حيث الأسعار واستمرارية الخدمة والضغوط السياسية وأمن البيانات. وتستطيع النماذج المفتوحة مساعدة الدول في تطوير حلول تتوافق مع لغاتها واحتياجاتها الأمنية، لكن تحقيق ذلك لا يتطلب مجرد تحميل النموذج، بل يستلزم أيضاً أجهزة قوية ومراكز بيانات وبنية تحتية للطاقة وكوادر بشرية مؤهلة. كما أظهر حادث هاكينج فيس أن التبعية التكنولوجية لا يمكن تفسيرها فقط بأصول الدول، فنظام أمريكي هو من نفذ الهجوم، بينما لعب نموذج مفتوح المصدر من أصل صيني دوراً هاماً في عملية الدفاع. وهذا يوضح أن النقاش يجب أن يقوم على كيفية الرقابة على الأنظمة والجهة التي تتحكم بها بدلا من التركيز على التنافس الجيوسياسي. إن الدرس الأهم من هذه الحادثة ليس أن النماذج المفتوحة آمنة والمغلقة خطيرة أو العكس، بل أن المشكلة الأساسية تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قوة يوما بعد يوم قد بلغت قدرة تمكنها من اختراق الحدود المؤسسية، بينما لا تزال القواعد التي تطبق الرقابة عليها مجزأة وتعتمد بشكل كبير على مبدأ التطوع. وبناء عليه فإن المشكلة الأساسية أمام صانع السياسات هي وضع نظام للمساءلة والمحاسبة يستند إلى القدرات والإمكانيات التي تملكها الشركات وليس إلى هياكلها القانونية أو المؤسسية. أما بالنسبة للدول الواقعة خارج نطاق القوتين المهمتين في مجال الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تكون الأولوية هي امتلاك القدرة على فهم الأنظمة التي تعتمد عليها المؤسسات الحيوية وفحصها وتعديلها عند الحاجة. إن انتهاك هاكينج فيس هو بمثابة تحذير من أن السيطرة على الذكاء الاصطناعي ترتبط بمن يستطيع دراسة سلوكه ومن يستطيع تقييد أفعاله ومن يحاسب ويسائل عن النتائج عندما تفشل عملية التقييد.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiet.trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بركتر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي وحده ولا أحد غيره هو من يحدد السياسة الخارجية لهذا البلد، ولا يمكن لأي فاعل آخر سوى الأمة أن يرسم مسارا أو حدودا لتركيا وللسياسة الخارجية التركية. إذ أتلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء وقال اليوم نتواجد مرة أخرى في أخلاط المدينة الثالثة التي تحمل لقب قبة الإسلام إلى جانب بلخ وبخارى. نحن مع إخوتنا في أخلاط ونعيش مشاعر الحماس بالتواجد في حضرة شهدائنا الأبرار في الذكرى السنوية 955 للانتصار المجيد الذي فتحنا به أبواب الأناضول. أسأل الله الرحمة لكل من سار على درب مجاهدي مالازغرد وجعلوا تركيا أعز من أرواحهم، ولكافة أبطالنا الذين وصلوا بأمتنا إلى يومنا هذا بدمائهم وأرواحهم من الفتوحات الأولى إلى حرب الاستقلال ومن مكافحة الإرهاب إلى مقاومة

خمسة عشر تموز يوليو. وهنا أود في المقام الأول أن أؤكد على مسألة معينة. نحن بصفتنا الحكومة نبذل جهودا مكثفة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والرفاه رغم النزاعات التي تدور حولنا، وعلى الرغم من أن الأزمات في منطقتنا تؤثر علينا من الناحية الاقتصادية كباقي دول العالم، إلا أننا مستمرون في التمسك بأهدافنا في مجالات عدة، من التوظيف إلى التصدير ومن الزراعة إلى السياحة. واليوم أدعو الجميع مجددا بغض النظر عن آرائهم السياسية ليكونوا جزءا من الحل. وأود أن أذكر بأنه في هذه الأيام التي نعيش فيها محطة تاريخية فارغة، فإن كل من يساهم في هذه العملية سيكون له دور في إعادة بناء التاريخ. وبنفس القدر فإن كل محاولة تصعب هذه العملية أو تحارب ضدها أو تقف في وجهها ستكون مسؤولة أمام التاريخ. إن جمهورية تركيا ليست دولة عادية تنحني أمام الحسابات الصغيرة والحيل الخسيسة أو توليها أهمية، ونحن نتصرف في السياسة الداخلية والخارجية تماما كما يجب أن تتصرف دولة كريمة فخورة وشريفة بتاريخها وأجدادها. سنواصل العمل لحماية مصالح تركيا في الاتجاه الذي تحدده الأمة كما فعلنا حتى اليوم، وأود أن نعرب عن هذه الحقيقة مرة أخرى اليوم. نحن بصفتنا تركيا ليس لدينا أي هدف أو غاية أو مقصد في منطقتنا بأكملها سوى السلام والعدالة والاستقرار والهدوء. إن هدفنا هو أن تسود أجواء الصلح في جوارنا. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في مدينة أخلاط التابعة لمحافظة بتليس التركية طلابا مشاركين في برنامج من الماضي إلى المستقبل الذي نظمته وزارة التعليم الوطنية. ووفقا لما نشر على حساب أردوغان للإعلام الرقمي، فقد جرى الاستقبال في مجمع أخلاط الرئاسي مغلقا على الصحافة، كما تضمن المنشور صورة للاستقبال. وحضر الاستقبال وزير التعليم الوطني يوسف تكين أيضا. أصدر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الهجوم الكبير سلط فيها الضوء على الأهمية الاستراتيجية والمعنوية لهذه الملحمة في التاريخ التركي. وقال دوران في نص رسالته إن الهجوم الكبير الذي انطلق في 26 أغسطس آب عام 1922 ببسالة وإيمان لا مثيل لهما كان إعلانا لوحدة وطننا غير القابلة للتقسيم، وتأكيدا على أن الأنادول هو وطن تركي أبدي. إن هذا النضال العظيم الذي بدأ في 26 أغسطس وتوج بالنصر في 30 أغسطس هو الذي فتح الطريق نحو تأسيس جمهوريتنا. لم يكن الهجوم الكبير مجرد نصر عسكري فحسب، بل أثبت للعالم أجمع أن أمتنا لن تقبل العبودية أبدا ولن تتنازل عن استقلالها ووطنها تحت أي ظرف. وفي هذه الذكرى السنوية أستذكر ببالغ الرحمة والاحترام الغازي مصطفى كمال أتاتورك وأبطال نضالنا الوطني وشهدائنا الأبرار.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استشهد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيان يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأفاد البيان أنه تم نقل 7 جثامين و10 جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وذكر البيان أنه منذ دخول وقت إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2023

2025 بلغ عدد الجرحى 4336 شخصا وعدد القتلى 1303 وتم انتشال 814 جثة من تحت الانقاض جراء الهجمات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 بلغ 73438 قتيلا وعدد الجرحى 174447. أفادت الأمم المتحدة بأن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب انتهاكات جوية متعددة في جنوب لبنان وعرقلة عمل إفراده قوة الأمم المتحدة المعقدة في لبنان اليونيفيل. وقد استعرض ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات في الشرق الأوسط خلال الإجازة الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال دوجاريك: يفيد زملاؤنا في قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بأنهم واصلوا رصد نشاط إسرائيلي بري وجوي مكثف في منطقة العمليات خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، بما في ذلك 173 انتهاكا للمجال الجوي معظمها بواسطة طائرات مسيرة وبعضها بواسطة طائرات مقاتلة. وفي معرض إشارته إلى أن اليونيفيل سجلت مع مجموعه 51 حادثة تتعلق بنشاط طائرات مسيرة بما في ذلك تحليق بعضها بالقرب من مواقع عمليات الأمم المتحدة، صرح دوجاريك قائلا: انفجرت طائرة مسيرة انتحارية على بعد حوالي 550 مترا بعد تحليقها فوق البوابة الرئيسية لأحد مواقع الأمم المتحدة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في الموقع. وأشار دوجاريك إلى تسجيل 10 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بين يومي الجمعة والاثنين وإلى رأس 668 مسارا لمقصوفات أطلقتها إسرائيل من الجنوب نحو الشمال خلال الفترة نفسها. وفي معرض إشارته إلى استمرار رصد حالات الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء عمليات الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عمليات قوة اليونيفيل، ذكر دوجاريك أن الجنود الإسرائيليين عرقلوا عدداً أفراد القوة عن الإبلاغ عن هذه التطورات. وصرح دوجاريك قائلا: إنهم موجودون هناك لدعم السلام وحماية المدنيين وفقا لتفويض مجلس الأمن، ويجب السماح لهم بأداء مهامهم بأمان. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو أمس مشيرا إلى أن اتصالات جرت بين أجهزة الاستخبارات، إذ أتلى بيسكوف بتعليقات للصحفيين في موسكو حول القضايا الراهنة. وفي معرض تأكيده لوصول راتكليف إلى موسكو أمس قال بيسكوف: جرت اتصالات بين أجهزة الاستخبارات. ووصف بيسكوف هذا الأمر بأنه تطور إيجابي، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد أحيط علما بالاتصالات التي جرت مع راتكليف. وفي معرض حديثه عن تعثر أوكرانيا ميدانيا قال بيسكوف: إن الوضع على خطوة المواجهة يبرهن على ذلك. وأشار بيسكوف إلى أن إدارة كييف بدأت تنهار، مضيفا: من الخطأ الجسيم أن يتجاهل الأوروبيون هذا الأمر. وفيما يتعلق بأرمينيا أشار بيسكوف إلى أن البلاد تمر بمرحلة صعبة على صعيد سياساتها الداخلية، موربا عن أمله في أن تتطور الأحداث وفقا للقانون. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الهجمات التي نفذتها إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات بالمنشآت والمعدات الاستخباراتية التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ونقلت شبكة
NBC News الأمريكية عن

أربعة مسؤولين مطلعين أن الهجمات طالت مبان ومعدات تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وأجهزة استخباراتية أخرى في المنطقة، مؤكدين أن حجم الأضرار غير مسبوق وأن إعادة ترميمها أو استبدالها ستكلف مليارات الدولارات. وفي السياق ذاته، كشفت شبكة سي إن إن استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وتقارير تقييم الأضرار أن 16 قاعدة عسكرية أمريكية على الأقل في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار تفاوتت درجاتها جراء الهجمات الإيرانية منذ 28 من شباط فبراير. كما قدر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها CBS نيوز وCNN التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران بنحو 50 مليار دولار على الأقل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية قد أزالت جميع الألغام من مضيق هرمز وأنها ستصر عدم التسامح المطلق مع إيران في هذا الشأن. إذ أتى ترامب بتصريح حول الوضع الراهن في مضيق هرمز عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الرئيس ترامب في تصريحه: لقد أبلغت بأن البحرية الأمريكية قد أزالت أو دمرت جميع الألغام في المياه الدولية لمضيق هرمز. هذا وحذر ترامب إيران من استخدام أي سفن أو زوارق لزرع ألغام جديدة، مؤكدا أن هذه السفن ستدمر فوراً. وأشار ترامب أيضا إلى أنهم يراقبون مضيق هرمز بالكامل من خلال قوة الفضاء الأمريكية، مضيفا: سياستنا الصارمة بشأن زرع الألغام سارية المفعول بالكامل. أعلنت وزارة التجارة أن الصادرات تجاوزت مليار دولار أمريكي في 22 محافظة خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى تموز يوليو، بينما سجلت 54 محافظة نموا في الصادرات. ونشرت الوزارة بيانات عن الصادرات حسب المحافظة للفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى تموز يوليو، أي الأشهر السبع.

من الصادرات في الشهر الماضي حيث بلغت 5846 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت انخفاضا في الصادرات بنسبة 0.6% عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا جاندان أرشتن.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تظهر زيارات وزير الخارجية هاكان فيدان إلى ليبيا يومي 11 و 12 أغسطس آب 2026 وإلى مصر لاحقا يومي 13 و14 أغسطس آب أن تركيا بدأت تتعامل مع الأزمات في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ليس كقضايا منفصلة بل كدوائر أمنية مترابطة. وخلال جولته التي شملت كل من طرابلس وبنغازي التقى فيدان بكل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

ile Muhammed Tekale, bil idafe ila Halife Hafter ve Saddam Hafter ve Agile Saleh ve tekşif hazihi silsile minel ligaat an tahavulin fi nehci Ankara. İz integalet mine terkiz el mükethef ala garbi Libya ellezi sade fil fetre 2019 ve 2020 nahve istratejiyetin ekser şumulen tetefaal fi anin vahid ma el mütegateyn es siyasiyeteyn ve el emniyeteyn el mütemeyyizeteyn fil bilad. Ma tazizi el havare diplomasi aydan apra memerati el ezmat el mümtette min Libya vusulen ila el karni el ifriqi. مستمعينا الكرام سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دوجي اولو منسق الدراسات الافريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. يحمل توقيت الزيارة دلالة هامة ايضا، فقد تزامنت تحركات فيدان في ليبيا مع هجمات شنتها تعيرات مسيرة استهدفت البنية التحتية لقطاع النفط والكهرباء الواقع غرب العاصمة طرابلس، ومع تفجير في بنغازي أسفر عن مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى. وعليه فإن مقاربة أنقرة القائمة على مبدأ ليبيا الموحدة لا تقتصر على مجرد دمج المؤسسات السياسية، بل ترتبط ارتباطا مباشرا بضرورة حماية البنية التحتية للطاقة واخداع الجماعات المسلحة للسيطرة وتحقيق حد أدنى من التنسيق بين الهياكل الأمنية في كل من شرق البلاد وغربها. ويمكن القول بأن قنوات التواصل التي تمتلكها تركيا مع كل من طرابلس وبنغازي قد وسعت نطاق فرص الوساطة في الأزمة الليبية، وسلط الانتقال إلى مصر مباشرة بعد ليبيا الطاوة على البوط الإقليمي لهذه السياسة، وكذلك اتفاقية مكة الموقعة مع السعودية وباكستان في 7 أغسطس آب. ففي اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر الذي عقد في العلمين تسطرت الملفات الأفريقية مثل ليبيا والسودان والصومال المشهد إلى جانب الأجندة الاقتصادية الثنائية، وتثر مشاركة مصر في مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الربط في مجال النقل بين تركيا والدول الأفريقية الساحلية خلال الاجتماع ذاته. أن التقارب بين أنقرة والقاهرة قد تجاوز مرحلة إدارة الأزمات ليشمل رؤية للربط الجيوإقتصادي تمتد إلى عمق القارة الإفريقية. وفي هذا السياق تبرز مصر كشريك حيوي لتركيا، استعمل كحلقة وصل تربط بين منطقة شرق المتوسط وممر البحر الأحمر والقارن الإفريقي. وقد يمثل السودان أحد أكثر الاختبارات أهمية لهذا التنسيق الجديد، إذ تربط مصر بين سلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه وبين أمنها القومي، كما أنها تتبنى موقفا أكثر صرامة إذا تقدم قوات الدعم السريع. ويرتبط الصراع بشرق ليبيا أيضا، غير أنه بات من الصعب بشكل متزايد الفصل بين الفراغ الأمني في جنوب ليبيا والحرب الدائرة في السودان. ولذا فإن الاتصالات التي إقامتها كل من القاهرة وأنقرة مع بنغازي قد تفتح قنوات دبلوماسية جديدة وفعالة في إطار هذه المعادلة الأمنية العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك تؤثر الحرب في السودان على الملف الليبي بطرق تتجاوز مجرد المخاوف الأمنية، فقد أثر قرار الإدارة الليبية في الشرق الصادر في يونيو حزيران 2026 بتقييد دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال كيف تنتقل تداعيات الصراعات والهشاشة الاقتصادية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا لتصب في مسارات الهجرة نحو البحر المتوسط، كما أن تحول المواطنين السودانيين إلى إحدى أكبر مجموعات المهاجرين واللاجئين في ليبيا يشير إلى أن حالة عدم الاستقرار في طرابلس وبنغازي قد تؤثر أيضا على أمن الحدود المصرية وعلى ضغوط الهجرة غير النظامية المتجهة إلى أوروبا. وهكذا أصبحت استقرار ليبيا والحرب في

السودان وأمن البحر المتوسط حلقات مترابطة في سلسلة استراتيجية واحدة. وكذلك تعد الصومال ومنطقة القرن الإفريقي أيضا ساحة تتقاطع فيها مسارات التعاون والتنافس بين أنقرة والقاهرة. ففي حين أعلنت مصر عن خطط لنشر قوات ووصول جوية في الصومال في إطار بعثة أوسوم، تحافظ تركيا على وجود قوي في البلاد يشمل مجالات الدفاع والأمن البحري والطاقة. وتشترك الدولتان في مصلحة مشتركة تنبع من دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وبناء على ذلك تشير التحركات الدبلوماسية المتتابعة التي يقوم بها فيدان على محفر ليبيا مصر لا تحول في نطاق السياسة التركية تجاه إفريقيا، إذ تنتقل هذه السياسة من مرحلة الشراكات الثنائية إلى مرحلة التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية. ومن خلال الربط بين الأطراف الفاعلة في ليبيا وتعزيز التنسيق المتوازن مع مصر بخصوص ملف السودان والتعامل مع منطقة القرن الإفريقي دون الانزلاق إلى منافسة غير ربحية قائمة بين القاهرة وأديس أبابا، قد تتطور عملية إدارة الأزمات الإفريقية لتصبح عالية إقليمية أكثر مؤسسية. وفي هذا السياق لا تعكس هذه الزيارات مجرد كثافة في النشاط الدبلوماسي فحسب، بل تجسد أيضا نهجا تركيا ناشئا ينظر إلى الروابط الجيوسياسية بين شمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها جزءا من إطار استراتيجي موحد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

آلة خرجت عن السيطرة، انتهاك يجسد خطر الذكاء الاصطناعي واقعاً. مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. لسنوات طويلة كانت التحذيرات من إمكانية خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة تعامل في كثير من الأحيان كسيناريو من سيناريوهات الخيال العلمي، غير أن حادثاً أمنياً أعلنت عنه شركة OpenAI نقل هذا النقاش من الإطار النظري إلى الواقع العملي. فقد أعلنت الشركة أن عميلاً ذكياً كان متواجداً في بيئة بحثية لاختبار القدرات السيبرانية الهجومية تمكن من الخروج من البيئة المخصصة له والنفاذ إلى شبكة الإنترنت ليخترق نظام هاكينج فيس الذي يعد من أهم مستودعات نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات في العالم. لم يكن هذا الحدث تمادياً أو تمرداً من آلة اكتسبت وعياً كما في أفلام الخيال العلمي. فوفقاً لأوبن أي آي، كان الهدف الوحيد للعميل الذكي هو إنجاز المهام الموكلة إليه في اختبار الأمن السيبراني المسمى إكسبلويت جيم بنجاح. ولتحقيق ذلك استغل ثغرة برمجية لم تكن معروفة سابقاً، وتجاوز بيئة البحث ليصل إلى الإنترنت، ثم وصل إلى مواد الاختبار في هاكينج فيس ليحصل على معلومات ترفع من مستوى أدائه. وبالمختصر انتهك العميل القواعد لتحقيق الهدف المطلوب، أي أنه قام في الواقع بالاحتيال. وهنا تبرز النقطة التي تفصل عملاء الذكاء الاصطناعي عن روبوتات الدردشة. فبينما تكتفي روبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة، يستطيع العميل الذكي وضع الخطط وتنفيذ البرامج وتقييم النتائج وتطوير استراتيجيات جديدة للوصول إلى هدفه. في هذه الحادثة تجاوز نظام الحدود المؤسسية الفعلية واستغل الثغرات الأمنية، ثم استخدم بيانات الهوية التي استولى عليها. ولهذا السبب أظهر الحدث أن الذكاء الاصطناعي لا يشترط أن يكون ذا نيات سيئة، بل أنه مجرد تركيزه المطلق على الهدف يمكن أن يؤدي إلى نتائج ضارة في العالم الحقيقي. فالآلة

لم ترى قواعد قانونية أو أخلاقية، بل رأت فقط عوائق تقنية تمنعها من الوصول إلى هدفها. أعاد هذا الانتهاك أيضاً النقاش حول النماذج المفتوحة والمغلقة للذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، فالنظام الذي نفذ الهجوم كان يعمل بنماذج OpenAI المتقدمة والمغلقة، أما في جانب الدفاع فقد استفادت منصة هاكينج فيس أثناء التحقيق من نموذج GLM5.2 صيني المصدر. وأعلنت هاكينج فيس عقب الهجوم أنها اضطرت لفحص أكثر من 17,000 حالة مسجلة، وقد حظرت خدمات الذكاء الاصطناعي التجارية بعض العمليات بعدما ظنت أن تحليل البرمجيات الخبيثة هو محاولة هجوم. في المقابل مكن النموذج المفتوح الذي يعمل محليا من إعادة بناء الهجوم وتحليله دون الحاجة لإرسال البيانات الحساسة إلى مزودين خارجيين. ويظهر هذا الوضع أن نماذج ذات التوزيع المفتوح تقدم مزايا مهمة، لا سيما للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة كالبنوك والمستشفيات والقطاعات الحكومية. ففي الحوادث الحرجة تستطيع المؤسسات إجراء التحقيقات على أنظمتها الخاصة دون الارتكاز على شروط الخدمة أو قرارات الوصول لشركات خارجية بعيدة. ومن ناحية أخرى لا تمثل النماذج المفتوحة حلاً بمفردها، فكما يستفيد منها المدافعون يمكن للمهاجمين أيضاً تحميلها وتعديلها وإزالة التدابير الأمان منها واستخدامها بلا قيود. ويؤكد معهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أن النماذج المفتوحة تقترب بسرعة من الأنظمة المغلقة من حيث القدرات، غير أن إمكانية المزودين في منع الاستخدام السيء تتلاشى بدرجة كبيرة فور نشر النماذج. وهناك جانب آخر مهم لهذه الحادثة يتمثل في نقاش السيادة التكنولوجية، فالاعتماد على الأنظمة المغلقة التي تتخذ من الولايات المتحدة أو الصين مقراً لها قد يحمل مخاطراً من حيث الأسعار واستمرارية الخدمة والضغوط السياسية وأمن البيانات. وتستطيع النماذج المفتوحة مساعدة الدول في تطوير حلول تتوافق مع لغاتها واحتياجاتها الأمنية، لكن تحقيق ذلك لا يتطلب مجرد تحميل النموذج، بل يستلزم أيضاً أجهزة قوية ومراكز بيانات وبنية تحتية للطاقة وكوادر بشرية مؤهلة. كما أظهر حادث هاكينج فيس أن التبعية التكنولوجية لا يمكن تفسيرها فقط بأصول الدول، فنظام أمريكي هو من نفذ الهجوم، بينما لعب نموذج مفتوح المصدر من أصل صيني دوراً هاماً في عملية الدفاع. وهذا يوضح أن النقاش يجب أن يقوم على كيفية الرقابة على الأنظمة والجهة التي تتحكم بها بدلاً من التركيز على التنافس الجيوسياسي. إن الدرس الأهم من هذه الحادثة ليس أن النماذج المفتوحة آمنة والمغلقة خطيرة أو العكس، بل أن المشكلة الأساسية تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قوة يوما بعد يوم قد بلغت قدرة تمكنها من اختراق الحدود المؤسسية، بينما لا تزال القواعد التي تطبق الرقابة عليها مجزأة وتعتمد بشكل كبير على مبدأ التطوع. وبناء عليه فإن المشكلة الأساسية أمام صانع السياسات هي وضع نظام للمساءلة والمحاسبة يستند إلى القدرة والإمكانيات التي تملكها الشركات وليس إلى هياكلها القانونية أو المؤسسية. أما بالنسبة للدول الواقعة خارج نطاق القوتين المهمتين في مجال الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تكون الأولوية هي امتلاك القدرة على فهم الأنظمة التي تعتمد عليها المؤسسات الحيوية وفحصها وتعديلها عند الحاجة. إن انتهاك هاكينج فيس هو بمثابة تحذير من أن السيطرة على الذكاء الاصطناعي ترتبط بمن يستطيع دراسة سلوكه ومن يستطيع تقييد أفعاله ومن يحاسب ويسائل عن النتائج عندما تفشل عملية التقييد.

السيدات وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRT World، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiet.trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بيرقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.